وإني يؤوزها بك وسريتها من سيدان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات سياتين، وأعوذ بك ربي أن يعذروني. بسم الله الرحمن الرحيم.

خزنتي وسألني هني لياي سنت بسيري مكاتب التسرى أحمدنا ويسرا لما

نفيت إبليس أم نوالا ياو لخير إذا كنت لنا يا راو وكب من أنكر بدنياتي لأشكور يا على آياتي هد خديم الفائز بالآيات أشكره شكرا.

معجزة بانت لأذن خيري يجود للجعار بالديار وسبل ليكون سن خياري أعني الباخي بلا عبادة ولا تناصي ولا سماتة هبتني الباخي كتاب الأكل

موسى موسى فئي اللي تسلم ما انفق الانفئي داخل يا الى شكوري ويا ساقر لي قلق بخاي زامن ربي مالك الخليل الحبيب وغنى لي يا تغامر علي ومن دليلي فسرت مقشتا

بالتوحيد ربي الأعد مزداد لي بقل هو الله الأحد له مدادي وقلامي في الإداء وأبدا لبدء الله من أدى سل الذي يبارز الله الجليل سل جليل فوق كل سليل يا من يرى خير إله ربا وخير أفضل الورى مؤبا نضع من صدرك ربي نورا كن بالمنير طالب المنير نوري خطوة جت عند سلميات ما ان كفاني ادا وسلميات مد رسول الله صلى الله عليه يخني أني سوفي ولمعي نعم الصجاء نما خازن مائي للبأري قد وجدت عند البأري ما أنبئي قدرت من البأري أبوت أفضل الولا في البري بقدمة جاد لي ببري خدمني في البري والبحر ما آمد الذي برا وبرا جمع عاد علي في البري والبري منا من كون خير الورى ما كمنايا اللي في البري وفي البري أميال خير الورى خير فتوات بميال بجلني في البر والبحر امتداء من مدو كب ادو سنسدا هديتي في البر والبر سنا الذي به اذى ان سنا محمد بر وبر لم يرى فيما مدى نسير او ولن يرى محمد صلى الله عليه وسلم في اله وتبع الاسلام ما توجه الاذى عن قبله من يتوجه الاذى يكبلي خبرت كون الله لي في

خالد خدام أمين ملتي محمد وسيلة لي خلي بلتي دل كسر قلي أسني الذي لو سكوري هو تعالى سرمد مسكوري لله أمدي وشكري على كوني خديم من بي يد الأولى لله أمدي وشكري سرمد الذي زيلو خدم الدا أكرمني الكريم والمكرم رب المكرم أتاني الكرم خير جميل العالمين أحمد حامدنا ممودنا محمد وجعل الأمانة دون خوفي باغي كفاني موجبات خوفي فريت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنني هل يمن له بتامني وتعالى القلب من التقميني ليقود له بالماء النبي ما لا يرى أحد فت النبي يقود للأمين بالأمين ما يزن الأبنان بالتسميني هداني الأمين بالخفي وفت بالمؤلن والمخفي مع التوجه الأذى للمائي خنيت أن سيف وأن أرمائي وجعني سفيء بالتبشيري أني خديم النور والبشير للدم من البدير بصفائي من كدر وجانب بالشفائي أكرمني البشير تفسيرا يدعى ويني أخي الأبيب والخديم أداني رأيم لا أدين وأن سبيل الله إلى الدين محمد صلى الله عليه في ليل وسبي ومن ولا يقود للمنى بلا أكدري في هذه الدار وتلك داري أسني الذي مدى لقيري سريفا وكوني الأبد الخديم الأرفا سان عباداتي وسان خدمي سفا كلي بخير أدمي نويت شكر الله بلسي أبا لي ولي كان بأمن وربا وديسو توجي للباخي ولي يقود من لبس باخي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني الصبي والمكرم يقود للقرآن والحديث ما دون التفسير والتأديس ساق لي المنزل خير السكري وكان لي باخي بخير مكري تليو من لي كان بأخرادي على بسين خدمة أمرادي بأهلي وسلبي والمسلمين والوزيماتني والخير العالمين زئت أن الله رب فائد ولي جناب لا يميل جائد رفت أمداي لأفضل الورع وخذلي ما منعي سوراي وجعل ما خاب أنا مسالي باغي كريم جل أن مسالي نفقني النافي النفع الفاخع ولا أليخ من أبا إفاخع بان لي الذي على خير التبع هو سرور سرمدا للمختبع ناجاني مختير من خير مرعى وإيس ما يدي أمد يمرعى علي تلي ما مقيت الرافي لسيس أهل من كريم النافي مد لي الباقي جتا بقدري من ومن رسولي بقدري أديت من الله ورسول توجع لي ونمت خير الصال توجئ لي المنى بالانتعاء وبرداء سوق لي ما يتعى من الإله ورسول أقبلا خير السباب من جهد قبلا نجاني منزل بالكتاب وسماي من الإتاب إذا كتبت أغرت أرفع وسمنا تودو ساك الأرفع لي بسارات القلوب في الترع ولا توجه إلا يقدر لي منابي بلا أقداري في هذه أمن وتلك الداري دن ونور وردا وبركة فجئني في مدي فقر مدركة وذلك الكريم ما أقدر بأجر ما قدمته لكسرى فجئني بكون كل أرفي كتبت لي بأجر ترفي لذكري من جاد في سواهلي بوجر الألوم والأموال لخادم الأربع الأكرم ما دونه كرم وتكرم وجئني من جل أن مسالي بما بي أخي وأنا مسالي إلي خارج بخدر العظيم سؤال الكرسي والأرض العظيم ناجاني وعيد إن الجاهدين بأن رسل تسروح للآمنين ناجاني أوري إن المزركين بما أخرى من وباء ملكين الله جل أن الله أتمد الذي بدت أولاه ليس بوالد ولم يولد ولم تلسي من قد ولم يلم لو ختابي ويبيد من جاءت لي ولم يكن لك أن أعيد

أنت الذي أقسم أرجوي يا من إلي عنت الوجوي يشكو رب الكريم أحمد على إجري وزور إمارة دم سرور لسرور أمرا خير كريم زائق قد ملانا يديو أجر من لخير ربي على وخير ملتقى مربي أرى أكون ذاكرا أبي على من يجيب المناكر أيا أجك سلام أي خير رب باخي على النبي خدوة سباخي جزاء ربي وجزاء المتبع خادر الدم ليوم يتبع رديت أن ربي والربي رادي هني بلادي ولا أوراني أكرم المؤمن بالإيمان إن سؤول ذلك بزمانية سلم القرآن والألوان من لا يضال وايبا الإيمان مد لي الباغي الكريم البركات كما أماني ألك أي نذرقات وجعل الباغي دفاعا كدرات وليس تنولي عذو الغدر وانا رجل قتل بقابة وليكان بالسير يوميا نسأل لي وليس مني ينجئ وإنني بإئما ومفتأ يقود لي ولا يقود مني إلى لمن ست بإذن مني نبأي وبي ينفع الورى ولقد بنبي شورى فز بكون الله وكوني لو بي من جاء غير الكوني وإن كل مسلم ومسلم وغد كبان إلا وسلم نفى الكريم الدرري ومردي وكأن لي في أبد بخردي خلبي خد سفع وجسمي سهيئة ولن أثار ذاب يا موسى لي يدوغ الخلدي بلا مرض ولا أزل وقد كوين يا مرد بيان لي تبين والله يخفايا اللي زين جاد لي بالأخفايا وجعل الأدلى بقدر العظيم هما أبي أببت من دون نظيم أشكر شكرا مهيفين معايا وبالنبي ليقلنا يجمع آيا بارك لي في كسرنا والخلي بركة بقدر المجلع نويد كوني زكرا بمعايا لأنه قل الأبيب والأغاب على وسيلة وجاه جنتي مؤمل خير البرايا جنتي ما يعود من صلاة وسلام ممن بي لخاد أفضل الكلام تعلم من ما إنه لا ينفد الذي إلا سنعي أفنه أديتي إلى جمال ثانية من المحرمي أبد بخانية من رجب إلى انتئاز الإجاء لو علي زلوات الوجاء نفأني نافي من الفوئي أذبق المقدم الفرفوئي أشك سلامي من أباني بالمنى هل الذي كوني لو ما كمنا للنواء وجدك على سنة وبابتداء أصى أني نسنى للوسفاء وجدت أبكار صلاة ما أزل أمن بي يفارق الملاء أداني الباغي بلا ضلال وبالنبي يقود للألاء وجعل الباقي الأذيذ الإذاع بيباي الإذب الأيذا فرأني كون الكريم الأكرم ولا الأذعر أبدا وكرم للجريم وطعم للخلاء وبمناسل أداء مع الخلاء لو غدابي وعتاب قلبي ولا تزاد في ولا زاد البيئة ليجربت ودبت أني مغدرت لي والأجذ يا أذى المنيا ملكت لي ضربت لي تمليكا أزين التدريب على ملكا يقود لي كن فيكون منك سؤولي بأمن قد رديت عنك ملكتني القرآن والعلوم ابت بي جؤول والعليم سقط ليحلم بخير درا وجدت لي الخير بخير سريا سقط ليحمدون المهرة خب
بنت مني درارا لو كرايا تتني بسكرك الحكيم وتتلي بألبي تكيمي ما تقبلت بقدرك الأليم في أقي من أعطيته درا نذيا سلمتني من كل سوء وبلاء فجدت ملقا وخيريكم بالعناء وتتلي إلا عقب مالك المليك مستغنيا عن الملوك

0: الأتم وقال لي ما لم يري الأقتام ودول موجه لن تبقى لأذن خيري في خاد الله في الدار يا البسارني جارين بفأدي النافي نبا فاقا وقد ما عن جوجئين فاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاي من سمعت المكرم بخاد المن السلام ما خالا بلا أذن مرتديا فانخيرا لي خاد ما يكون لي سرورا لي وآي وديه الخرورا أديت الإله والرسول لي توجاد ونلت سهولا وجعل الله ونهارا خيرا إما معا بلا انتهايا لي خاد من لو الأيام ما دون صيام والخيام ليقود من أسرار ما دون طور وتطير ليقود من له سنور ما خاد بالمبرور والمسرور والكريم النابع مكرم وابدو خير الورى مكرم سب الأذى عن التوجه ليا بخدر العليم من وخليا ودعو مولا يلا الأولى سورة كل مولين وبراء فرأني كوني بلا أقداري في هذه الداري وتلك الداري دايب الكريم والجميل والعداد رب الوراء وبي كريم الجداد لله قل وجدت كل أمني وخد مع أذى قد وأمني على النبي خير وراء خير صلاة
1: وخير كريم
0: يبسل مراء شئر لك ورسول الله اللي خير صلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب ست خدي

أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعيذها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من حمصات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيدي يا فتاة كل يوم سعادة وبيا بصير قومي بركة يا محمود مصطفى ابن محمد ابن احمد مباكي جولي دي مباكي طالبي انا با نيو سانتاتي يالا سبحانه وتعالى ني لين دي نيو بو باخ دي لين زياره ني جيتال سي نيو بي زياره بي سيغ محمد منتقى ان بولم خليفه جي كري دي ني ني لين نيو ني لين دي زياره Sur radio Ndiant BFM 95.2 donc lo leer gi ci Louga ci 94.6 donc lo Ndiant Kenya Kenya FM 88.6 kaddu gi bayiko fi ci Touba Ousmane Mab ci xalé bi jëm Tindori ci yo mam jaara ni mbokki tal bi yeb bayu wuñ kenn bayu wuñ fenn bayu wuñ ñan pep fu mbokk nek rek ñu lay nuyo ko ziyara di la ñaanal tawfiq tayshir di ziyara mbokk yeb rek bayu wuñ kenn bayu wuñ fenn bayu wuñ ñan mbokki xam ngeen ne ñi ngi ci téré bi ñu tuddé erwa unadim terwaaw nadim ki khalima serigne mat amin job dagana terwaaw nadim nak moy mandal ajina nando ci ndox mu neexum sop serigne touba waxtan wi nek suñu ñaar fukki la waxtan ak juroom ñet ci di tere bi e ciar mbokk tar bi yeb bayu wuñ kenn bayu wuñ fenn bayu wuñ ñan bu mbokk nek rek ñu lay ziaré dina jox sa waccu way ñaan yalla yalla yalla jéggal way dawlu yi safara way rag yi yalla yalla wuñu jaxaré way jax yi way di nuyu di ziaré Seigne Mohamed Muntaka mbolim khalifa yi ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen waccu way mo melne ñu toll won ci ñu baax ñi nga xamne ñi ngi doon jox ay ciel ci serigne bi way bokk na ci mom ci kilifa yi ñu joge ci cheikh sallu abim lu bokk la bokk li bem faato la ko doora netti ndax mamako waxe won non sama xarit la lol nekkon itam xaritu serigne bi masna ma yoni ci serigne bi don am ku muy bëgg soxna ci ay domam domi serigne bi mana nema neko sakkuumako ngir len lul xer ci lu muy jaxasek mom ci fi ak fa nu jëm mom cheikh saadu abi Seigne bi ne ma mbir mi nonu mako waxe ni la amé ma son nañu ma sakku ci lu melni ba may nek ci seen souf te may murtani te modi denkel ma ci seeni dom mané len wote ak aada yi moy bañ lolu du lenen mandu na ci deugal na ba
kono ci kilifa yo mag yi séré ci sëriñ bi moy ku ñu tuddé al haj ibrahim al baghdadi mom bok ci arab yu yémi lool ba bok ci arab yu yémi lool manam giru arab yu yémi mom al haj ibrahim al baghdadi bi muy joggé baghdad bari wul ku melne mom ci xam xam fofa bari wul ku melne mom ci xam xam fofa serigne bi ci bopam

كانوا يعدون ترك الورد مع سبع من الحلال من أسباب المصيبات. كانوا إذا الليل أرخى ستر ساح لكن قاموا سراعا لإحياء الدجنات. باعوا فضولا بسكر الله خالقهم فالنوم في الليل باعوا بالمناجات. تجفو المداجع في ليل جنوبهم ناسين الظلمى وليلى بالبشارات. فحيثما برزت ليلى ببهجتها عنها تولوا إلى المولى بتاعاتي. ينسون ليلى وسودى في خيامهم مستانسين بأذكار الوايات. حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكر هن ولمنا في المقالات. خوم بأسلحة أعداءهم خهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات. أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات. سمت وجوع طويل بعده سهر وحزلة عن شيوخ بالإشارات. قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع الغرورات. طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفي الرونات. من توبة قدمت خوف رجا معه إكثار حزن دواما بالقناعات. والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات. جهاد نفس وشكر بالقضاء رضا ترك التفات إلى حال البريات. طريقهم عشرة جاءت لواسمها لا بد منها لأرباب الإرادات. فمقصد وهو ما يفدي إلى سفر منها ضليل كشيخ في فتوحات. والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات. منها السراج بذكر الله جل على منها المطايا بهمات عليات. منها العكاس بعجز والهزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات. ومن لوازمها منهاجها أبدا وهي الشريعة في بدء وغايات. ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات. والكل من جملة السادات سورة بن يكفي المريد مريدا ذا غوايات. كل من القوم شيق عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالات. منهم مرق بهال وهدى أبدا منهم مرب مرق بالإشارات. كل خبير بأدواء الخلود.

يمحو بتقوى نصوص النص جملتها يعي علوما من المولى سنياته يبدي طريقة أهل الله وادهة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له همة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات يهوي الضياء كضوء الشمس حيث نهى يحصى بها كل شخص استنارات يغيب عن كل كون للمكون سا نور عظيم وسر من غيوباته يمو عن القلب رينا قد يدنسه ما هو المقصل عن صوب النجاسات أولئك الخوف

حتى يروه صحيحا بشهاداته منها تلاثم خوف الله مالكهم حال البدايات مع حال النهايات إذ في البدايات خوف الذنب يسجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات منها تلاثم هدم النفس دون ريا من كونها ذات مكر والخيانات يرون أنفسهم دون الورى أبدا وأنهم لم يليقوا بالكرامات وأنهم أفسقوا الفساق كلهم وأنهم لم يليقوا بالإجابات منها تلاثم صبر للإله على

عليهم الدهر حزن كل ساعات ومن سجاياهم خوف النفاق بدا خوف الفضوحات في هول الغيامات منا تواضع للقهار مالكهم والصدق والسهد مع تطهير آفات منها التجاء إلى الرحمن في أبد جلبا ودفعا بإنهاء الشكايات العلم سيمتهم والحلم ديدنهم دون الدعاوى وإنكار المقامات آه على فقد سادات طريقتهم طريقة المصطفى غير البريات صلى عليه مع التسليم مرسله بالآل والصحب من فازوا بجناته صلى عليه.

صلاته صلى عليه مع التسليم خالقه بالآل والصحب من حاسوا العطيات صلى عليه مع التسليم مالكه أزكى صلاة بها نعم الفتوحات صلى عليه مع التسليم راسقه بالآل والصحب من

الصلاه صلى عليه بتسليم مسوده بالال والسهب من نال العنايات صلى عليه بتسليم مشرفه أزكى صلاة بها نعي الكشوفات صلى وسلم من في الجهر قدمه.

ساداتي أين على فقد سادات الذين مضوا بما مضوا من زغيرات عجيبات على المقدم في الدارين قدوتهم فلا تراد دعاهم للملاغات على الحبيب ابن عبد الله سيدنا صلاة كاف كفاهم كل غمات على المشفع يوم العصر في الكرماء صلاة شاف شفاهم من دسيسات على الذي فضله لا ينتهي أبدا صلاة هاد هداهم لاستغامات على المكرم خير الخلق كلهم صلاة مغن جزاهم غير غيرات عليه أبقى.

0: والسماوات.
1: يقول عبد الله وهو أحمد خديم من صماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان. الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته والصورى. ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المحدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار. هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تصر مشفعا به كفيت مع عصر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجائه كفاني الصدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازما برورا رب الورى وزعزها غرورا فخمت ناظما لذه المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يحيى العذابا كما الذي كابدني عذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في عاجل كعاجل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبخيت سرمدا علا فسرمدا صل وسلم يا كريم أني عليه والتقل لي ما أروم صل عليه في جميع الآلي مع سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقول الحسنا يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخف شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وثم في يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعضبلة كما عصمته بها والحسبلا صل عليه ولتسلم كلهن في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عضبلا وخير منزل حباب بسملا صل بتسليم على من فاقا في قلقه وقلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل كما بك استعاذ من الشيطان ونور الخلوب كالأوطان وفيه بارك وفي الصحابة وآله ومطر السحابة وانشر علي بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعضبلة وانشر علي بركات الفاتحة وتلدلا أنا لعبد ماتها ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذ ولتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترضه لي معين ولتكفنا بواوه كل أوت ولتغننا عن جالبات لقوت ولتكفنا بالدال كل ذل وعن حرام أغننا بحل ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحرق باء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآدي وقرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عصر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان والنوير مألف وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي خبلا سيدنا محمد والآلي وصحب عني واستجب سؤالي بحرمة الأدبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم وتغنني عن التعودات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجل بعزمة لي من الضر وكل وصمة بحرمة البسملة المباركة يا من له القلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآلي وصابه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركة يا من به استعذ من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا أم ولد ووالدي أسف لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلل لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوس بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الدال أذل كل من يشوءه بشري من أمناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي لين باخيا بتركة ولي هب بالهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ والثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن واطرد بحق النون كل من مرت لغير ما يضرني حيث ورد وأثبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولك غيري اللعين حيث رم ضرا ولا تنله مني المرم وبالشقاء وتضرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا من الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لفظ بطائه وجه طوافه إلى غير جهتي يا حفيظا بإلى بألف الشيطان أذهب مكرا لحزبه يا من أديم ذكرا بنونه ردلا لنهره جميع ما حاز من كيل وكن لي يا سميع بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له ودحش الشرا بلانه له الملام تصرفي ولتكفنيه وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر حيث رصدا بجيمه اجزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بيائي يسوقه لغيري الواهد القهار معطي الخير بميمه مها انتهاؤه ليا قاهره ولي يقود سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائدا لغير النحو لا تصح لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصح لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكر يا ذا إطنابي والتقني ما سأني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليا بالباي أحسن بقاء عجوبة لكل ندب سبخا وليا بسيني سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليا بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليا يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليا باللامين هبل الطين منك جميلين مع الصرفين وليا بالهاي هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أمين بألف الرحمن لإجابة أبيا بديعا جاد بالنجابة وليها بلامه لسانا صدق وخذ لي أبدا حسانا وليها بالرأي رضوانا يدوم من خير سخط وعناء يا خديم وليها بالرأي حظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليها بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا عاجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لي للخلوبا وليهب بالنون النور يسطع ومنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وخذل الغرضا وليهب بهائه هباء مغن يولي من يشى اشتباء وليهب بيائه يسرا بلا وصل وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين والتكل ربيا وجلب حق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام
0: للمؤمنين إنك نادي البزير
2: بس سرين كده فنيو di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mune len da xam ngeen li ma tax di re ñoo ko bëgg nañ ko xam bakki mo len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel da dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mune ko moy kep ko xamne ku ñu jang sa xassidi dana gën ay rongal man nak joyi ci la joyi len wañ da
0: anga tawaran bi jada kullan ليس يكون مصرا يا زي الزمن
3: قصيدة مو غنى كاري لدن القرآن الحديث لدن القرآن الحديث القصيدة لغنى معكسرين بموقف مرحمنا وفاقت غير القرآن والحديث
0: وفي سنة به وفي الإسلام ولتعفس كل أن المنام
2: سرين بدفوع عني قصيدة لنا يقل مورد بيتر بيهو كيسون برو
0: خطيه يوصل مريد التربيه لذي الدلاله ومريد التربيه. وغد الصلاه والسلام ابدا لهم كما اخصيت من لم يعبدا.
4: شوف هذا ما بنقول لك شوف واحد المهم كتمت لما ما وجف الله يا دوخه من بدو البلد خندق انا ما بنقول لك واحد يكون من مايك ñi koy nekk li yéene la ñi koy dégg ba jaan leen di ñakk seen alal ak
5: joom
4: sax leen ci loolu li rek bu ëllëgé fu ma jëm boone na xaday bi yëpp
0: ayatin wa qidmati taqabbala
3: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasil aqlami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfa ma abna
2: serigne bi wax na sama qasida yi da fay dakh setan اذا كتبت او قرات هرولا ابليس فورا مع من تقول تاب ما بنده
3: mbama jang iblis day daw num gëna gaal
0: album zanat am di jamil anbiya warus libi tajdim waskur kubya
3: li'alam an-nazir an khatti ila ilahina ahad inta ban na bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lool day wone magal yu xati
0: bidirat ala nabi wadari wa shabil kiram
5: serign touba wax na itne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yantari fihi nabihu yahqilu min mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len taxal
0: rudamaka idarida idarida ya man abadi bi mughtidina
4: gana neena yusul qatiman ahaba kep ko xane beug nga sama khasiri dana la mana agale ci yalla waxatu wala nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
0: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina a'udhu bi yaratin li zabi mu'mina
3: khasida serign bi ñaan na kep ku koy jang bu yekati la saw tur dana la la taxal leer la la saxol fa fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak awtura wajbu dakhul khatira nang ko dalalal am xalam washrah sadra nang ko leeral abdur
0: madana man mate yaqul kun yakun ya man yukawwinu munan lam takuni
5: wa bi kitabati rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
0: na bay iblis li khairi abada visa risa ba kulla man lam yahbuda
4: amul len lo xamene li gënaaw alquran du wé lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla moy xasaay ci serigne touba yi ndam ngi ko jukki ci alquran jukki ko ci lawhul mahfuz jukki ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: kawil ummat nabi sallallahu an laybi taslim rabbun janna
3: bokk ni magal xassida moy xassida de yengal ara iza katabtu tazza asuba xassida de yengal malaaka yi ñu fetta soko sabbal niko muridi defa bu ndejak deg ñam xassida wa sabbahat malaa'ik sibah hajat qasaidi quluba ahli badr wa sara'u li hajj ahli serigne binana sama xassida yengal na xali ahli badr yengal na xali malaaka ya doon xare ca badar ñi ngeengale xol yeneen malaaka ci ci taxna ñu dik taxo man di ma samal sama jox
0: hum li sawil iman ma yasidu hum baka aman indaha mashidu
4: bokku ni ci fonku xasaay tan daana wax na bay jang xasaay bu kenn wax tax wa kaw dañu koy jël te bo leen bëgge taxal ba dox seen digal seen digal rek dañ lay fap sanjal maslam ki defu go xamne gi ku wax la sey di tonni jang kanen dik lamb tankam rek wala wax wala tam tak tu rek mo gess ñu di fa dafa tan nga mo sey di dafa dal tak la le ngeen do ñi jang xasse ngeen di ci jaxane wax ñu bokk ci sama wax ko ci bëggu di jéssal ma sa jaxal ko jaxal ci sama

هو شيخ الخلفاء ويشخ ثري ينبي ولد فمي من تالب شيخ الأخوة شيخ وربا بلا خلوة كنا أصحابه نلتزد أقامه يا لله من وإن المانا إله شيخ الخلفاء ويشخ ثري ينبي جرد فمي من المزايا خلفاء وي بهمات أو بحال

إليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات. يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات. تبكي الليالي.

كانوا يعدون ترك الورد مع سبع من الحلال من أسباب المصيبات، كانوا إذا الليل أرخى سترا.

تجفو المداجع في ليل جنوبهم ناسين الظلمى وليلى بالبشارات. فحيثما برزت ليلى بباجتها عنها تولوا إلى المولى بتعاتي. ينسون ليلى وسودا في خيامهم مستانسين بأذكار وآياتي. حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكر هن ولمنا في المقالات. خوم بأسلحة أعداءهم خهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات. أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات. سمت وجوع طويل بعده سهر وحسلة عن شيوخ بالإشارات. قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع الغرورات. طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفي الرعونات. من توبة قدمت خوف رجا معه إكثار حزن دواما بالقناعات. والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات. جهاد نفس وشكر بالقضاء رضا ترك التفات إلى حال البريات. طريقهم عشرة جاءت لواسمها لا بد منها لأرباب الإرادات. فمقصد وهو ما يفدي إلى سفر منها ضليل كشيخ في فتوحات. والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات. منها السراج بذكر الله جل على منها المطايا بهمات عليات. منها العكاس بعجز والهزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات. ومن لواسمها منهاجها أبدا وهي الشريعة في بدء وغايات. ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات. والكل من جملة السادات سورة بن يكفي المريد مريدا ذا غوايات. كل من القوم شيخ عالم ورع

يبقى قفل تفل كنجر مفاكن يو مترو يجحك مجحبر لكن كن يبقى خمفا في باتن تبا بيد بن سرين سديم برامم

فيصل جاي لرب بفف دي دويا المرام كسوبك دخ نحن دخ دف بيهول تواتم دخ ليتنا تبخ كبيرم كساقن سان كفاو

0: صور صور تلفوق تلفوق تياتو تخر تامغر دي تبدو الجيل لمام جوخ برامم رفيت جف سب خرم دو خاتري بري تجين تي كوم جيس غير برام دو خجا كيسن دو اي بوكم دو جامور كو نيو مو تيرال ديغال غا خام برامم دو خجا كيسن دو اي بوكم دو جامور ko ñew mu teral digal nga xam baramam du boddi du ñax du janni du xoti satir dalay yaatal hafal nga melni domam du matte du jew du xol warul tasisul du romi du mer du xul ci lurul baramam du qasse du dore nakul bay fayanto du dog warma ki bokam ba boro
1: a'udhu billahi samil alim min sharri shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma inni a'udhu bika wa suriyataha min shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hammasati sayatin a'udhu bika rabban ya'durun الحمد لله الذي أرسل رسول بالهدى ودين الحق ليشره على دين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي إسر

0: তারাই রইল জিকম ইয়া মোহাম্মরম দিজো খাজিলাত
1: জিমলাই দেখালে mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu am bëtt delu so di leen nuyu te di leen ziyara fi ci cabinet sa deex traditionnel ñu ngi fekk fajkatu ciosan ak aade bu mak lol di fajj ci gantcha ak ci ren ñu gën ko xam ci borom ñetti jangoro yi kon ñu jox ko mu nuyo ñu tabbi ci waxtaan wi
2: bismillahir rahmanir rahim mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi muy cabinet sa deex traditionnel fajkatu ciosan duma set duma listahara duma bindi duma petaw sama faj bi may faj moy ku am febre colopathie ku am faiblesse sexuelle problème sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala bu ci
3: ni yaa uluman min al mawla samiyati yubdi tariqata ahli llahi wadihatan للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له همة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات يهوي ضياء كالضوء الشمس حيث نهى يحصى بها كل شخص استناراتي يغيب عن كل كون للمكون ساء نور عظيم وسر من غيوباتي يمو عن القلب رينا قد يدنسه ما هو المقصل عن صوب النجاسات أولئك الخوف

الشريعة مع علم الحقيقة من قبل الريادات، إذ ارتياد مع الإرشاد قبلهما من جالبات قرور مع شقاوات، منها توقف عن قول وعن عمل حتى يروه صحيحا بشهاداته، منها تلاثم خوف الله مالكهم حال البدايات مع حال النهايات، إذ في البدايات خوف الذنب يسجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات، منها تلاثم هدم النفس دون ريا من كونها ذات مكر والخيانات، يرون أنفسهم دون الورى أبدا وأنهم لم يليقوا بالكرامات، وأنهم أفسقوا الفساق كلهم وأنهم لم يليقوا بالإجابات، منها تلاثم صبر للإله على

عليهم الدهر حزن كل ساعات ومن سجاياهم خوف النفاق بدا خوف الفضوحات في هول الغيامات منها تواضع للقهار مالكهم والصدق والسهد مع تطهير آفات منها التجاء إلى الرحمن في أبد جلبا ودفعا بإنهاء شكايات العلم سيمتهم والحلم ديدنهم دون الدعاوى وإنكار المقامات آه على فقد سادات طريقتهم طريقة المصطفى غير البريات صلى عليه مع التسليم مرسله بالآل والصحب من فازوا بجنات صلى عليه مع التسليم مرسله بالآل والصحب

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

تاما ابدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

0: عليك الصلاة الله يا خير متبع.
1: 88 628 0618 مك السلام عليكم. ملنا نرتش نواي دنا نيوات لغي دنا نيوات لغي ان شاء الله. 88 628 0618 مك نيغا جيغلو خمنا دنا نيوات لغي ان شاء الله. 88 628 0618 ان شاء الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.